0: كلاص تم كفافي
1: تيميس نينا ماندي ام سوفتون ساو تيميس اغي ساتو توكنو فاتاتو فلو بيرينينا تي ساو رسانا كاشي سيتا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو تي ساتينو فلومنا يا تاواناتني فيكيريزانا تاواناتني فاساروتانا تاواناتني فانتشانا تاواناتني تيمانانا فاتسمتسمانا تافيتا زانكا ni flupire nena sin furonzo tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufn setine rech fani nufni tanura malakas ni nufn sanakai nangalagan satinu kutena fire nena nanaina tawanti azalene tamti fire nena ti nanupka boate rose afoka fulamena gabati la fok afoka nfatsu gabati la fok setine izrede natal tawal na mit wana sumtagana na matakaskera te wantagana kai matakaskera te wantagana kamala kas ti ultukana agina tsatkisana yanas na sugun gouvernement yen top kuna sugun an gouvernement gouvernement te patsini asaka te mufa yenano mpai kwa setina watao fan bola manaka kan side sao ti matukana sai topko anedi
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.